كوغتي بروبليم سما فين اللي جين توقفتش جين بروبليم الخونش فارو قاعدة عاش بمثلو كوت كشيمين تيتون تكوب أخي فار أيولو أتي بروبليم النيش شهيادة موضل حق بالأبخة لا يكوب أختي بروبليم فرقتوك تفاك والتي باتوكا يا أتكش خال أختول تقني اليومك شاعت لو تقوي تقوش أتصبح ينيول كي يتشين قا كاينشكي برك نيمتون خالين كون خقوال شكتشي تكشقياك انك قوال قا قبول قا مين شخص تقوك انشال تا اكسنا تقوال ميان قي كتل قوال خالين تل قوش قا فلو برو انقرار التقون هم كوس تكشكين تكناب أفتقى ما ت صحت أنت كقوين قل برمين ميم أنت كقوم كمسين وهالأتوك وهالخان جب كائن بروليست ق فتكون صن ليست ق تشيش الأونة تيخو كناب الشنول برقة صن قه نقش كتين تيول دش تكش تين تصير تطنا تك وهالأخبة تول أخبة يمين بين تي أش ك كتلو خاني ما تشيصن جيو أنا تشينا خا برقة ما ما تشي برتوك الناب رشتوانا ما تشيغو انا تشيخا كوكشتا تقوالي شي تشيخ مشينا شتيك انخيا بانتا اتصنتا شيك اتبان كقوال اشي صحن صلاح بلو برك شي تشيخ قوال شي توكشتن تطناب برقا تنق تساقفين اتي تقوش الما تقشي تطناب قوال اتو اخي انيول ارمانا نقالي ماري بالكاية كي اخي قوال قنين كاخرين قوال قي برك قميش اتساق انا لاس مش تويت يسون تيت سنة تايا خون بيا بك شك تيك قوال شك اللي خير شيت انت كاق انا يا شك شي اخبئ الكي اتو غني ولي كان بلسين وخالن قا كنت انش مانا تيق ما تشتن مانا كي قاقتي كا انشال انشان شالا تيوهنا تيق تيق فرق ما اهلا قو كيخ مشيت لقال نما قتص ايا قتلا تلقت مني تشكا ينخي تسأت وخيان يول كي ديوز كيبلين كي كارو تيلا خونكم أتوخيان يولي كي تشاني ماري تي إشقتي خونكم خاختي تخونهم خاختاخ بلتم تطوحن تبين ساك أخا لنسيتي تأور فرك آهم قول كاني نتوك إلا إرمانا نتاليا خاخ مخراتين شيء يرقم كأسارين تي إرمانا تنقبن ديوز مرات نشبخو تلرات فرأتون خالين تيك تتيم بقاكاخ الكبيت وقاكاخ الخونخون قاكاخ الخونخون كان طيق كمان ستيتيخ ارمانيتو تندري تخو الرابيو أتولك شل تندري كيخي تنسيس خالي مالتشين ش قلتي تيم بتيخ ارمانيتو تنشي تسيرين تنتيش قاخ تي من ساك مطول مقا كنت بيت فردارين سألو أتيلا